0: كل ثانية بتموت ناس من الجوع، في كل ثانية بتعطش ناس، في كل ثانية كل أشياء رايحة للأسوأ للأسف. وأنا بتمنى أنه ما أكون أزعجتك حتى، وبتمنى أنك تكون قادر أنك تترجم رسالتي صح، أو تترجم مفهوم كلامي صح. يعطيك العافية.
1: File audio 13, puntamento e lancio di razzi.
2: Oh, Lordy!